0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: في ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: من أي شيء خلقه؟
1: من أي شيء خلقه؟
0: من نطفة خلقه فقدره.
1: من نطفة خلقه فقدره.
0: ثم السبيل يسره.
1: ثم السبيل يسره.
0: ثم أماته فأقبره.
1: ثم أماته فأقبره.
0: ثم إذا شاء أنشره.
1: ثم إذا شاء أنشره.

0: صبا
1: ثم شقق الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
0: وفاكهة وأبا
1: متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه
0: وأمه وأبيه
1: وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن
0: يغنيه
1: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة
0: ووجوه يومئذ عليها غبرة
1: ترهقها قدرة
0: أولئك هم الكثرة الفجر
1: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقة
0: اقرأ وربك الأكرم

0: أرأيت إن كان على الهدى،
1: أرأيت إن كان على الهدى،
0: لو أمر بالتقوى،
1: لو أمر بالتقوى،
0: أرأيت إن كذب وتولى،
1: أرأيت إن كذب وتولى،
0: ألم يعلم بأن الله يرى،
1: ألم يعلم بأن الله يرى،
0: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية،
1: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية،
0: نصية كاذبة خاطئة،
1: نصية كاذبة خاطئة،
0: فليدع نادية،
1: فليدع نادية،
0: سندع الزبانية،
1: سندع الزبانية،
0: كلا لا تطعه اسجد واقترب.

0: لا تطع والسجود واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لم يكن الذي كفر من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
0: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
0: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
1: فيها كتب قيمة.
0: فيها كتب قيمة.
1: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
0: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
1: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة.

0: وذلك دين القيمة
1: وذلك دين القيمة
0: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
1: الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
0: أولئك هم شر البرية
1: أولئك هم شر البرية
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار

0: الفجر
1: والفجر
0: وليال العشر
1: وليال العشر
0: والشفع والوتر
1: والشفع والوتر
0: والليل إذا يسر
1: والليل إذا يسر
0: هل في ذلك قسم لذي

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت.

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.